هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

0: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه الأداء المتميز للزراعة الهندية. تعد الزراعة حجر الأساس للاقتصاد الهندي، إذ تسهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما توفر سبل العيش لما يقرب من 60% من السكان. وقد أثبت المزارعون الهنود مرة أخرى كفاءتهم من خلال تحقيق إنتاج قياسي بلغ 357 مليون طن من الحبوب الغذائية و362 مليون طن من المنتجات البستانية خلال عام 2024 و2025. وقد أصدرت وزارة الزراعة ورعاية المزارعين هذه الأرقام في أبريل من عام 2026، كما ارتفعت الصادرات الزراعية من 34.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020 إلى 51.1 مليار دولار في السنة المالية 2025، مع ارتفاع نسبة الأغذية المصنعة إلى 20.4%، مما يعكس نمو في القيمة المضافة. وشهدت مخصصات الميزانية للقطاع الزراعي ارتفاعا كبيرا من 21,933 كرور روبية خلال عام 2013 و 2014 إلى 1.30 لاك كرور روبية في ميزانية 2026-2027، وهو ما يدل على استمرار التركيز على تنمية القطاع الزراعي. وفي أعقاب العديد من الصراعات العالمية تلوه في الأفق أزمة نقص الحبوب الغذائية على مستوى العالم، إلا أن المزارعين الهنود يواصلون التزامهم بضمان الأمن الغذائي للبلاد. وقد ظل القطاع الزراعي في الهند ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث يحقق باستمرار محاصيل وفيرة رغم تقلبات الطبيعة غير المتوقعة. واليوم تحتل الهند مكانة متقدمة بين أكبر منتجي الحبوب الغذائية في العالم، فهي أكبر منتج للأرز عالميا، إذ تمثل نحو 25% من الإنتاج العالمي، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القمح بحصة تبلغ 12.5% من السوق العالمية. وإضافة إلى ذلك، تعد الهند أكبر منتج ومستهلك للحليب في العالم، وكذلك أكبر منتج للسكر، كما أنها ثاني أكبر منتج للفواكه عالميا. وتأتي صادرة الفواكه ضمن أهم الصادرات الهندية بعد الأرز والقمح. وفي مجال البستنة تحتل الهند المرتبة الثانية عالميا. وقد أصدرت إدارة الزراعة ورعاية المزارعين التقديرات النهائية لإنتاج المحاصيل الرئيسية لعام 2024 و2025، والتي كشفت عن تحقيق رقم قياسي

0: بلغ 329.68 مليون طن من الحبوب الغذائية، متجاوزا إنتاج العام السابق البالغ 315.6 مليون طن، ومتخطئا متوسط السنوات الخمس البالغ 308 ملايين طن. كما سجل إنتاج الأرز في عام 2024 و2025 رقما قياسيا بلغ 152 مليون طن مقارنة ب 129.4 مليون طن في العام السابق، ومتجاوزا متوسط السنوات الخمس البالغ 124.5 مليون طن. ووصل إنتاج القمح لعام 2024 و2025 إلى مستوى قياسي بلغ 120.21 مليون طن، متجاوزا إنتاج العام الماضي البالغ 117 مليون طن. أما إنتاج الحبوب الخشنة والحبوب الغذائية المغذية فقد قدر بنحو 63.92 مليون طن، في حين بلغ إنتاج الدخن 17.3 مليون طن مقارنة ب 18.1 مليون طن في العام السابق. كما بلغ إجمالي إنتاج البقوليات خلال عام 2024 و2025 نحو 25.23 مليون طن، متجاوزا متوسط إنتاج السنوات الخمس البالغ 24.65 مليون طن. ووصل إنتاج البذور الزيتية إلى مستوى قياسي بلغ 42.99 مليون طن، في حين قدر إنتاج قصب السكر بنحو 454.61 مليون طن مقارنة ب 405.3 مليون طن في العام السابق. أما إنتاج الحليب فقد بلغ 247.87 مليون طن مسجلا نموا بنسبة 3.85% مقارنة بالعام السابق، لتواصل الهند تصدرها كأكبر منتج للحليب في العالم. كما بلغ إنتاج البيض في الهند 149.11 مليار بيضة، مما جعلها ثاني أكبر منتج للبيض عالميا. وقد أرجع وزير الزراعة ورعاية المزارعين في الاتحاد شيفراج سينغ تشوهان هذا الإنجاز إلى الجهود المتواصلة للمزارعين الهنود بدعم من العلماء الزراعيين والمؤسسات المختصة. وفي الوقت الذي تمضي فيه الهند قدما في مختلف القطاعات، يظل المجتمع الزراعي ثابتا في ضمان تحقيق محاصيل وفيرة عاما بعد عام رغم تقلبات الطبيعة. إن مكانة الهند كقوة عالمية رائدة في إنتاج الغذاء تعد إنجازا باردا، حيث تتصدر مراتب متقدمة في إنتاج الأرز والقمح والحليب والسكر والفواكه. وتعكس هذه الأرقام المساهمة العظيمة للزراعة الهندية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي ومع التطلع إلى المستقبل. تبقى الزراعة الهندية قطاعا واعدة وركيزة أساسية لاستمرار نمو البلاد وضمان أمنها الغذائي.
1: مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي سيزور اليوم الأحد ولايتي كرناتكا وتلنغانا، ويفتتح عددا من المشاريع المائية بقيمة تقدر بنحو 94 مليار روبية في حيدرآباد، ويشارك أيضا في احتفالات الذكرى 25

الأربعين لتأسيس منظمة فن العيش في مدينة بنغالورو. رئيس حزب تي في كي السياسي جوزيف بيجايب يؤدي الأمين الدستوري بصفته رئيسا لحكومة ولاية تامل نادو صباح اليوم. رئيسة جمهورية الهند السيدة دربادي مورمو تعين السيد إن رانغاسامي رئيسا لحكومة إقليم بودوشيري. الحكومة الهندية تتخذ خطوات نحو تعديل الحماية بشكل ملموس للعمال المتعاقدين. منظمة البحث والتطوير الدفاعي تطور بنجاح تجربة شاملة وطويلة الأمد لغرفة احتراق من طراز سكراماجيت كاملة الحجم. وفي الملاكمة 9 ملاكمات هندية يتأهلن إلى نهائيات الملاكمة الآسيوية تحت الفئة العمرية 15 عاما والفئة العمرية 17 عاما في تشكند. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. يزور الرئيس المدرسي ناريندرا مودي اليوم ولاية كرناتكا وتلنغانا، حيث سيشارك في احتفالات الذكرى 45 لتأسيس منظمة فن العيش في مدينة بنغالورو، ويفتتح معبد التعمل الذي تم تشييده حديثا في المركز الدولي للمنظمة. وعقب ذلك سيتوجه السيد مودي إلى مدينة هيدرآباد، حيث سيقوم بوضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع المائية بقيمة تقدر بنحو 94 مليار روبية في الولاية، إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروع توسعة الطريق الوطني السري رقم 167 الواقع ضمن الممر الاقتصادي بين هيدرآباد وبناجي، ليصبح طريقا رباعي المسارات في القطاع الممتد من غودي بيلبور إلى محبوب نغر، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تتجاوز 31.75 مليار روبية. هذا وسيفتتح رئيس الوزراء أيضا مجمع بي ام مترا في مدينة وارنغال المعروف أيضا باسم مجمع كاكوتيا العملاق للمنسوجات، والذي جرى تطويره في إطار مبادرة بي ام مترا، وفي خطوة تعد إنجازا بارزا في مسيرة تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في الهند. سيهدي السيد مودي مستشفى سيندو إلى البلاد، والذي يعد مستشفى غير ربحي في هيدرآباد متخصصا في تقديم خدمات الرعاية الرباعية متعددة التخصصات الدقيقة، مع تركيز خاص على علاج أمراض السرطان. أدى رئيس حزب تي في كي السياسي جوزيف فيجاي اليمين الدستورية بصفته رئيسا لحكومة ولاية تامل نادو بمدينة تشيناي. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي 9 وزراء من حزب تي في كي اليمين الدستورية. وكان حاكم ولاية تامل نادو السيد راجندرا بيشواناس أنليكا قد عين السيد فيجاي رئيسا مكلفا للوزراء، وذلك بعد أن حظي الأخير بدعم 120 عضوا من أعضاء المجلس التشريعي المكون من 234 عضوا. وقد جرى تعيين السيد فيجاي رئيسا لحكومة الولاية عقب تقديمه خطابات دعم من حزب وي سي كي واي يو ام ال، اللذين يمتلك كل منهما مقعدين في المجلس التشريعي. ووفقا لبيان صحفي صادر عن لوك بهوان، فقد دعا الحاكم السيد فيجاي لتشكيل حكومة جديدة في الولاية، مطالبا إياه بالتصويت على الثقة في المجلس التشريعي بموعد أقصاه 13 من مايو 2026. قامت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو بتعيين السيد إن رانغاسامي رئيسا لحكومة إقليم بودوشيري التابعة للحكومة المركزية. وعقب هذا التعيين وجه نائب الحاكم السيد كايلاشناثان الدعوة إلى السيد رانغاسامي لتشكيل حكومة جديدة في الإقليم. ومن المقرر أن يؤدي السيد رانغاسامي اليمين الدستوري رئيسا للحكومة لفترة ولاية خامسة في 13 من مايو الجاري، وذلك بعد أن حقق التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب AINRC فوضا مريحا في الانتخابات التي تم إجراؤها في الإقليم في 9 من أبريل الماضي، فيما تم إعلان النتائج في 4 مايو الجاري. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. نواصل قراءة هذه النشرة.
اتخذت الحكومة المركزية خطوات نحو تعديل الحماية بشكل ملموس للعمال المتعاقدين والذين تستعان بهم من الخارج في مختلف الوزارات والإدارات والحياة المستقلة ومؤسسات القطاع العام المركزي، وذلك من خلال مجموعة جديدة من تدابير الامتثال المرتبطة بعملية المشتريات والتي تندرج تحت منظمة قوانين العمل، ومن خلال الربط المباشر بين الامتثال لقوانين العمل وبين الأهلية للحصول على العقود الحكومية والمشاركة في المناقشات. تحدث هذه التدابير إلى الحد من حالات التأخر في سداد الأجور والتقصير في الوفاء بالمستحقات القانونية التي تؤثر على العمال المتعاقدين. قام وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر بزيارة إلى جزيرة نيلسون في ترينيداد وتوباغو يوم أمس برفقة رئيسة الوزراء الدكتورة كاملا بيرساد بسيسار. وتعد جزيرة نيلسون هي الموقع الذي وصل إليه لأول مرة العمال الهنود المتعاقدون المعروفون باسم جيرميتياس إلى ترينيداد وتوباغو، كما انضم الدكتور جايشنكر إلى الدكتورة كاملا بيرساد للمشاركة في مشروع سعي العصر في جزيرة نيلسون. من جانبه صرح الدكتور جايشنكر من خلال منصور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذا المشروع الذي يحظى بدعم من المساعدات الهندية سيعمل على صون وإبراز التراث المشترك لهذه الرحلة التاريخية العريقة. عقدت القيادة العليا لحزب المؤتمر يوم أمس السبت اجتماعا في العاصمة نيودلهي لمناقشة تشكيل الحكومة في ولاية كيرلا، حيث حضر الاجتماع كل من رئيس الحزب السيد مالكارجون خارغي والقيادي البارز في الحزب السيد راهول غادي والأمينة العامة للحزب المسؤولة عن شؤون الولاية السيدة ديبا داسمونشي والأمين العام للشؤون التنظيمية سيد كيسي فينوغوبال، بالإضافة إلى القياديين البارزين من ولاية كيلا سيد راميش تشيني شالا وسيد فيدي ساتيسان. من جانبه صرح حزب المؤتمر بأن السيد مالكارجون خارغي والسيد راهول غادي سيتخذان القرار النهائي بشأن تعيين رئيس حكومة ولاية كيرلا الجديد، وأنه سيتم الإعلان عن اسمه قريبا. أجرت منظمة البحث والتطوير الدفاعي بنجاح تجربة شاملة وطويلة الأمد لغرفة احتراق من طراز سكراماجيت كاملة الحجم ومزودة بنظام تبريد نشط، وذلك في مدينة حيدرآباد، حيث صرحت وزارة الدفاع الهندية بأن التجربة قد حققت ضمنا تشغيليا تجاوز 1200 ثانية، متفوقا بذلك على التجربة السابقة التي استمرت 700 ثانية، وذلك في شهر يناير من العام الجاري. وتضع هذه التجربة الناجحة جمهورية الهند في طليعة الدول المتمتعة بقدرات متطورة في مجال الطيران والفضاء، وفي مقدمة الدول المواكبة لتقنيات الحرب الناشئة باستمرار، كما أنها تثبت صحة تصميم غرفة الاحتراق وتؤكد كفاءة منشأة الاختبار المتطورة للغاية، مما يعزز برنامج الهند لتطوير صواريخ كروز فرد صوتية. وفي الملاكمة، قدمت فتيات الهند تحت الفئة العمرية 15 عاما أداء مهيمنا في مباريات الدور نصف النهائي لبطولات آسيا للملاكمة للفئتين تحت 15 عاما وتحت 17 عاما، حيث تأهلت 9 ملاكمات إلى المباريات النهائية عبر مختلف فئات الأوزان في العاصمة تشكند. وقد قدمت الهند أداء قويا، حيث حققت اللاعبة أكشيتا فوزا بقرار إيقاف النزال من قبل الحكم في فئة الوزن 30 إلى 33 كيلو جرام أمام اللاعبة الكذاقية أياد جان مراث، كما سجلت كل من تانفي وحانشيكا أتري وسناينا وبوميكا انتصارات مماثلة بقرار إيقاف النزال. وفي الوقت نفسه حققت السيدة أنزي فوزا كاسحا بنتيجة 5-0 في فئة وزن 37 كيلوغرام، بينما شقت السيدة سونيا طريقها بسهولة نحو فوز عريض بنتيجة 5-0 في فئة وزن 40 كيلوغرام. وتأهلت السيدة تانفي للمباراة النهائية في فئة 64 كيلوغرام بعد فوز شاق بنتيجة 4-1 للاعبة الكذاقية السيدة ياسمين جابت قانوبا.
ومع تأهل 9 لاعبات إلى النهائيات يتتلى الآن فريق الفتيات الهندي تحت 15 عاما إلى تحويل هذا العدد القوي والمميز للحصول على ميدالية ذهبية.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار الصباحية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني العربية الممتعة.

30.75 مليار روبيه. عد رئيس وحده بتي وي كي سي سي جوزيف فيجاي اليمين الدستوريه بصفته رئيسا لحكومه ولايه تاميل نادو بمدينه تاشيناي. ومن المتوقع ايضا ان يؤدي 9 غدراء من حزب التي في كي اليمين الدستوريه. وكان حاكم ولايه تاميل نادو السيد راجندرا بيشواناس الليكار قد عين سيد فيجاي رئيسا مكلفا للوزراء، وذلك بعد ان حظي الاخير بدعم 120 عضوا من اعضاء المجلس التشريعي المكون من 234 عضوا. قامت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو بتعيين السيد إن رانغا سامي رئيسا لحكومة إقليم بودوشيري التابع للحكومة المركزية. وأقبل هذا التعيين وجه نائب الحاكم السيد كاي كايلاش ناثان الدعوة إلى السيد رانغا سامي لتشكيل حكومة جديدة في الإقليم. ومن المقرر أن يؤدي السيد رانغا سامي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة لفترة ولاية خامسة في 13 من مايو الجاري، وذلك بعد أن حقق التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب AINRC فوزا مريحا في الانتخابات. اتخذت الحكومة المركزية خطوات نحو تعزيز الحماية بشكل ملموس للعمال المتعاقدين والذين تستعان بهم من الخارج في مختلف الوزارات والإدارات والهيئات المستقلة ومؤسسات القطاع العام المركزي، وذلك من خلال مجموعة جديدة من تدابير الامتثال المرتبطة بعمليات الشراء والتي تندرج تحت من مظلة قوانين العمل. قام وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشانكر بزيارة إلى جزيرة نيلسون في تريندات وتوباغو يوم أمس برفقة رئيسة الوزراء الدكتورة كاملا بيرساد بيسيسار. وتعد جزيرة نيلسون هي الموقع الذي وصل إليه لأول مرة العمال الهنود المتعاقدون المعروفون باسم جيرمي تياس إلى ترينيداد وتوباغو. كما انضم الدكتور جايشانكر إلى الدكتورة كاملا بيرساد المشاركة في مشروع سريع العصر في جزيرة نيلسون. عقدت القيادة العليا لحزب المؤتمر يوم أمس السبت اجتماعا في العاصمة نيودلهي لمناقشة تشكيل الحكومة في ولاية كيلا، حيث حضر الاجتماع كل من رئيس الحزب السيد مالك أرجون خارجي والقيادي البارز في الحزب السيد راهول غاندي. أجرت منظمة البحث والتطوير الدفاعي بنجاح تجربة شاملة وطويلة الأمد لغرفة احتراق من طراز سكرامجيت كاملة الحجم ومزودة بنظام التبريد النشط، وذلك في مدينة حيدرآباد. وفي الملاكمة قدمت فتيات الهند تحت الفئة العمرية 15 عاما أداء مهمنا في مباريات الدونس في النهائي لبطولات آسيا للملاكمة، حيث تأهلت 9 ملاكمات إلى المباريات النهائية عبر مختلف فئات الأوزان في العاصمة تشكند. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيو

نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإساءة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإساءة بتلاوة نأتوة يتلوها علينا الشيخ عبد الصمد. ما تيسر له من سورة الملك.

وأحاديث اليوم عن مدينة أوديبور، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني العربية. وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، الآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار.

أيها السادة، نقدم لكم الأخبار من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية. وأولا مقدمة الأخبار، رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يفتتح مشاريع بقيمة نحو 94 ألف كرور روبية في تلنغانا. ووزير الداخلية أميت شاه يستعرج الاستعدادات الوطنية لمواجهة الفيضانات وموجات الحر. وتوسيع حكومة ولاية أتر برديش، 6 من قادة حزب بهارتيا جنتا يؤدون الأمين الدستورية كوزراء. والهند وترينادا وتوباغو توقعان 8 اتفاقيات خلال زيارة إس جاي شنكر. والأمين العام لآر إس إس يشيد بالمنذر الفكري لإي بي بي بي يشوانترا كيلكاو في نيودلهي. وإيران تقدم غدا حاسما رسميا على أحدث مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الصراع في غرب آسيا. ونظام العدالة القوي يعكس طابع المجتمع الهندي، يقوله وزير الداخلية أميت شاه. أيها السادة، والآن أقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. افتتح رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تبلغ قيمتها 94 مليار روبية في مدينة هيدرآباد بولاية تلنغانا. وتهدف هذه المشاريع مجتمعة إلى ترسيخ مكانة الولاية كمركز تصنيعي رئيسي، فضلا عن تعزيز الترابط وتوفير فرص العمل وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ورفع مستويات السلامة وتوفير تجربة سفر أفضل للمواطنين. وفي كلمة ألقاها أمام الحضور، صرح رئيس الوزراء مودي بأن الهند تتعامل بفعالية مع أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في غرب آسيا، وذلك بفضل الخطوة

التي اتخذتها الحكومة المركزية، مضيفا أن الاستخدام الرشيد للعقود يعد ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وأكد ضرورة استخدام المنتجات البترولية المستوردة بحكمة ووفقا للحاجة الفعلية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في توفير العملات الأجنبية والحد من التداعيات السلبية للصراع الدائر. وفي سياق تسليطه الضوء على الصعود اللافت للهند إلى مصاف كبار منتجي الطاقة الشمسية على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، أشار رئيس الوزراء إلى إحراز تقدم غير مسبوق في مجال مسجل الإيثانول بالبنزين، مستعرضا في الوقت ذاته استراتيجية الحكومة المتدرجة لتنويع مصادر الطاقة، كما أوضح كيف تطور تركيز الحكومة الأولى الذي انصب على ضمان التغطية الشاملة لغاز البترول المسال لينتقل نحو تأسيس توزيع الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بتكلفة أقل ودفع أجلة تطوير الأنظمة القائمة على الغاز الطبيعي المسغوط في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن هذه المبادرات الشاملة تمكن الهند من تجاوز تداعيات أزمة الطاقة العالمية الراهنة. واستعرض وزير الداخلية أميت شاه اليوم بشكل كامل مدى جاهزية البلاد للتعامل مع الفيضانات وموجات الحر المحتملة، وترأس السيد شاه اجتماعا رفيع المستوى في نيودلهي صرح خلاله بضرورة وجود نظام متكامل للتنبؤ بالفيضانات على المستويين المركزي ومستوى الولاية، وأشار إلى ضرورة إدراج ما لا يقل عن 60 بحيرة ضمن خطة لتطوير نظام للإنذار المبكر يغطي 30 بحيرة عالية الخطورة في ولاية جموا وكشمير ولداخ وأوتراكن وهيماتشل برديش وارونتشل برديش وسكيم، وذلك بدعم من الحية الوطنية لإداوة الكوارث. وقال السيد شاه إن الهدف المنشود يجب أن يتمثل في الحفاظ على المياه من خلال بناء سدود احتجاز على مجازي الانهار، مع العمل في الوقت ذاته على الحد من تداعيات موجات الحر، وشدد على ضرورة بذل الجهود لزمان تقليل الأضرار التي قد تلحق بالغطاء الزراعي جراء موجات الحر إلى أدنى حد ممكن. كما صرح الوزير بضرورة تشكيل وتفعيل فرق إداوة أزمة الفيضانات في كل ولاية من ولاية البلاد، وأضاف السيد شاه أنه يتعين على الهيئة الوطنية لإداوة الكوارث إجراء دراسة لتقييم مدى الالتزام للولايات بتوجيهات وزارة الداخلية وإرشادات الهيئة بشأن التعامل مع هرائق الغابات والفيضانات. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي لا بد من تكثيف الجهود لتنفيذ الرؤية الرامية إلى تحقيق إدارة كوارث بلا خسائر بشرية. وفي ولاية أوندرا برديش قام رئيس الوزراء يوغي أديتنات اليوم بتوسيع حكومته بانضمام 6 من قادة حزب بهاوتي جانتا الذين أدوا اليمين الدستورية كوزراء، كما تمت ترقية وزيرين للدولة ومنحهما صلاحية مستقلة. وأشرفت الحاكمة أنديبين باتيل على مراسم أداء اليمين الدستورية في مقر الحكومة في جان بهوان بمدينة لكنو، وذمت الحكومة كل من رئيس حزب بهاوتي جنتا السابق في الولاية والقيادي في الحزب منوج باندي إلى صفوف الوزراء، كما تمت ترقية وزير الدولة أجيت بال سينغ وسوميندرا توما. ووقعت الهند وترينادا وتوباغو 8 اتفاقيات في قطاعات تشمل السياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية وطب الأيرفيدا، وذلك خلال السياحة التي استمرت يومين لوزير الشؤون الخارجية الهندي جاي شنكر إلى هذه الدولة الكاريبية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين لتزوين مبنى وزارة الخارجية والشؤون كاريكوم في ترينيدا وتوباغو بالطاقة الشمسية ولأغراض مكافحة ناقلة الأمراض وتحديث البنية التحتية لجزيرة نيلسون التي كانت بمثابة المحطة الأولى لإقامة المهاجرين الهنود، وكذلك لإنشاء كرسي أكاديمي هندي متخصص في طب الأعراض.

الفيدا بجامعه جسر الهند الغربيه. وقد اجرى الدكتور جاي شنكر الذي اختتم امس زيارته التي استمرت يومين الى الدوله الكاريبيه محادثات مع رئيسه الوزراء كاملا بيرساد بيسايست وعدد من كبار القادة الآخرين بشأن توسيع نطاق التعاون الثنائي، كما استعرض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلانات التي صدرت خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى ترينيداد وتوباغو في العام الماضي. كما شملت المناقشات مجال التعاون في البنية التحتية والأمن والطبي الشرعي والرعاية الصحية وبناء القدرات، وجدد الجانبان التأكيد على التنسيق في المحافل الأقليمية والمتعددة الأطراف بما في ذلك القضايا المتعلقة بالجنوب العالمي. وصرح السيد الأمين العام لمنظمة راشتريسي ومسوك سنغ بأن السيد شونترا كاليكر الذي يعد المهندس المؤسس لأخيل بهارتي بالدارتي بريشد كان من أشد الداعين إلى مشاركة المرأة في المنظمات الطلابية. وقدمت إيران رسميا ردها على حدث مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب في غرب آسيا، وقد أدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تسليم هذا الرد مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستركز على وضع حد للصراع في المنطقة. ويأتي هذا التطور تضمنا مع اللقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف وزير الخارجية ماركو روبيو برئيس الوزراء القطري لمناقشة الحرب الدائرة، مما يسلط الضوء على تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دخول الصراع الشهره الثالث. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة القوالي باللغة الهندية.

أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: الأداء المتميز للزراعة الهندية. تعد الزراعة حجر الأساس للاقتصاد الهندي، إذ تسهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما توفر سبل العيش لما يقرب من 60% من السكان. وقد أثبت المزارعون الهنود مرة أخرى كفاءتهم من خلال تحقيق إنتاج قياسي بلغ 357 مليون طن من الحبوب الغذائية و362 مليون طن من المنتجات البستانية خلال عام 2024 و2025. وقد أصدرت وزارة الزراعة ورعاية المزارعين هذه الأرقام في أبريل من عام 2026، كما ارتفعت الصادرات الزراعية من 34.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020 إلى 51.1 مليار دولار في السنة المالية 2025، مع ارتفاع نسبة الأغذية المصنعة إلى 20.4%، مما يعكس نمو في القيمة المضافة. وشهدت مخصصات الميزانية للقطاع الزراعي ارتفاعا كبيرا من 21,933 كرور روبية خلال عام 2013 و2014 إلى 1.30 لاك كرور روبية في ميزانية 2026-2027، وهو ما يدل على استمرار التركيز على تنمية القطاع الزراعي. وفي أعقاب العديد من الصراعات العالمية تلوه في الأفق أزمة نقص الحبوب الغذائية على مستوى العالم، إلا أن المزارعين الهنود يواصلون التزامهم بضمان الأمن.

الغذاء للبلاد. وقد ظل القتاء الصراعي في الهند ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث يحقق باستمرار محاصيل وفيرة رغم تقلبات الطبيعة غير المتوقعة. واليوم تحتل الهند مكانة متقدمة بين أكبر منتجي الحبوب الغذائية في العالم، فهي أكبر منتج للأرز عالميا، إذ تمثل نحو 25% من الإنتاج العالمي. كما تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القمح بحصة تبلغ 12.5% من السوق العالمية. وإضافة إلى ذلك، تعد الهند أكبر منتج ومستهلك للحليب في العالم، وكذلك أكبر منتج للسكر، كما أنها ثاني أكبر منتج للفواكه عالميا، وتأتي صادرة الفواكه ضمن أهم الصادرات الهندية بعد الأرز والقمح. وفي مجال البستنة تحتل الهند المرتبة الثانية عالميا. وقد أصدرت إدارة الزراعة ورعاية المزارعين التقديرات النهائية لإنتاج المحاصيل الرئيسية لعام 2024 و2025، والتي كشفت عن تحقيق رقم قياسي بلغ 329.68 مليون طن من الحبوب الغذائية، متجاوزا إنتاج العام السابق البالغ 315.6 مليون طن، ومتخطئا متوسط السنوات الخمس البالغ 308 ملايين طن. كما سجل إنتاج الأرز في عام 2024 و2025 رقما قياسيا بلغ 152 مليون طن، مقارنة ب 129.4 مليون طن في العام السابق، ومتجاوزا متوسط السنوات الخمس البالغ 124.5 مليون طن. ووصل إنتاج القمح لعام 2024 و2025 إلى مستوى قياسي بلغ 120.21 مليون طن، متجاوزا إنتاج العام الماضي البالغ 117 مليون طن. أما إنتاج الحبوب الخشنة والحبوب الغذائية المغذية فقد قدر بنحو 63.92 مليون طن، في حين بلغ إنتاج الدخن 17.3 مليون طن، مقارنة ب 18.1 مليون طن في العام السابق. كما بلغ إجمالي إنتاج البقوليات خلال عام 2024 و2025 نحو 25.23 مليون طن، متجاوزا متوسط إنتاج السنوات الخمس البالغ 24.65 مليون طن. ووصل إنتاج البذور الزيتية إلى مستوى قياسي بلغ 42.99 مليون طن، في حين قدر إنتاج قصب السكر بنحو 454.61 مليون طن، مقارنة ب 405.3 مليون طن في العام السابق. أما إنتاج الحليب فقد بلغ 247.87 مليون طن، مسجلا نموا بنسبة 3.85% مقارنة بالعام السابق، لتواصل الهند تصدرها كأكبر منتج للحليب في العالم. كما بلغ إنتاج البيض في الهند 149.11 مليار بيضة، مما جعلها ثاني أكبر منتج للبيض عالميا. وقد أرجع وزير الزراعة ورعاية المزارعين في الاتحاد شيفراج سينغ تشوهان هذا الإنجاز إلى الجهود المتواصلة للمزارعين الهنود بدعم من العلماء الزراعيين والمؤسسات المختصة. وفي الوقت الذي تمضي فيه الهند قدما في مختلف القطاعات، يظل المجتمع الزراعي ثابتا في ضمان تحقيق محاصيل وفيرة عاما بعد عام. رغم تقلبات الطبيعة، إن مكانة الهند كقوة عالمية رائدة في إنتاج الغذاء تعد إنجازا باردا، حيث تتصدر مراتب متقدمة في إنتاج الأرز والقمح والحليب والسكر والفواكه. وتعكس هذه الأرقام المساهمة العظيمة للزراعة الهندية
في تأسيس الأمن الغذائي العالمي

0: ومع التتلق إلى المستقبل. تبقى الزراعة الهندية قطاعا واعدا وركيزة أساسية لاستمرار نمو البلاد وضمان أمنها الغذائي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: كيفرن.
1: أيها السادة، الآن قد حان الوقت لموجز الأخبار المسائية. افتتح رئيس الأدغاء السيد نريندرا مودي اليوم ووضع حجر الأساس لعديد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تبلغ قيمتها نحو 94 مليار روبية في مدينة هيدرباد بولاية تلنغانا. وتهدف هذه المشاريع مجتمعة إلى ترسيخ مكانة الولاية كمركز تصنيعي رئيسي، فضلا عن تعزيز الترابط وتوفير فرص العمل وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ورفع مستويات السلامة وتوفير تجربة السفر أفضل للمواطنين. واستعرض وزير الداخلية أميت شاه اليوم بشكل شامل مدى جاهزية البلاد للتعامل مع الفيضانات المحتملة. وترأس السيد شاه اجتماعا رفيع المستوى في نيودلهي، صرح خلاله بضرورة وجود نظام متكامل للتنبؤ بالفيضانات على المستويين المركزي ومستوي الولايات. وفي ولاية أترا برديش، قام كبار الأدغاء يوغي آدتيانات اليوم بتوسيع حكومته بانضمام 6 من قادة حزب بهارتيا جنتا الذين أدوا اليمين الدستورية كوزراء. كما تم ترقية وزيرين للدولة ومنحهما صلاحيات مستقلة، وأشرفت الحاكمة أنند بين باتيل على مراسم أداء اليمين الدستورية في مقر الحكومة في جان بهون بمدينة لكنو. ووقعت الهند وترينادا وتوباغو 8 اتفاقيات في قطاعات تشمل السياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية وطب الأيورفيدا، وذلك خلال السياغة التي استمرت يومين لوزير الشؤون الخارجية الهندي يس جايشنكر إلى هذه الدولة الكاريبية. وصرح اليوم السيد داتريا هوسبولي الأمين العام لمنظمة راشتريا سوام سيوك سانغ بأن السيد يشوان تغاكيلكار الذي يعد المهندس المؤسس لأخيل بهاغوتية بديهاتي بريشد كان من أشد الداعين إلى مشاركة المرأة في المنظمات الطلابية. وقدمت إيران رسميا ردها على أحدث مقترح أمريكي يهدف إلى إنحاء الحرب في غرب آسيا. وقد أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تسليم هذا الرد، مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستؤكد على وضع حد للصراع في المنطقة. ويأتي هذا التطور تزامنا مع لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ووزير الخارجية ماركو روبيو برئيس الوزراء القطري لمناقشة الحرب الدائرة، مما يسلط الضوء على تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دخول الصراع شهره الثالث. وكذلك لإنشاء كرسي أكاديمي هندي متخصص في طب الأيورفيدا بجامعة جسر الهند الغربية. وقد أجرى الدكتور جايشنكر الذي اختتم أمس زيارته التي استمرت يومين إلى الدولة الكاريبية محادثات مع رئيسة الوزراء وعدد من كبار القادة الآخرين بشأن توسيع نطاق التعاون الثنائي. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة صباحا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلي.